اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي نايكو نوديها كم ميجا هرتز

0: نودي هيك ميجاهرتز دي ليف ابدوس ام جات
1: نودي هيك ميجاهرتز دي ليف ام جي كوم مغادي ريك فورتم لاويكوس دي ليف امل راغي لاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

kam ademige iturun mu'minun naki ibamihunge dina duniyege kan kamuga mashwara kurabai ادي الله ابامي هن ند في رزق هيدكم ولي دي لتبعي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اسمها ذا فارم.
1: دمي اري اغولي هايو، دمي اري اغولي هايو.
0: اڑوہ منت دانی نو دی ہے 1 میگا ہرٹز دیوے ہی اف ایم.

0: وديها 2 ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: ميهم بني لوي باكي اتن هاس واهكي بني دي احساسكي اينما بس ميكي امي وفاوري كان جنواني اي واهكتا كايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.